0: حي ويجي اكو من دندي اللي نمرا ونا ونا نجلي هاي لابو نجلي هاي بوما نجلي ها ما تشوكو ما تشوكو اي ما تشوكو يروكو كثيرا انا اخلا يا لنا لا تشوسا يا ويو مراكا يا لما نراني هي قلنا يروكو خلا جو بس اي هولو لي بس كي هولو لا تغوم اي وي فاش فافور هولو لي يروكو خلا جو مي هازي زي هين ايه هنا لجوا فيرو باتشو nyuano murmudhiana mwemerere mwere a hinna dojiwa veru va juma hirno raza himuka himuru amukalo raza so heria so heria ro yewa muhimukure munyapa hana hiwolelo ona hiwomelo wana hiwolelo mo mukura ro
1: achuo bill bars entretenimi wey manye singo kala ke kunduza mawe
0: wanu wani wani hojua diwawo munkeloni mwa ngikhumema lawo kivolela kalapo ya Mosambiki province ya Tanzania province ya Tanzania awe mariwo muzwenda wa hoye province ya Nyasa awadi ikovelelo iha ayee wogi nkela Aye, wo